0: No, you can call me and I'll be around.
1: تحت كل حجرة ظلت كل شجرة بشوف ذكريات ستي وجدي فكل ما تسألوني انتي مين رح أحكي لكم عن قوتهم.